ist wohl

Benedictus.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تحت عنوان تحديات الذكاء الاصطناعي، عقدت الندوة الدولية السابعة حول أعلام الكنيسة من 27 وحتى 28 من تموز يوليو في الجامعة الكاثوليكية الحبرية في سانتياغو دي تشيلي. وقد جمع اللقاء الإعلاميين والعاملين في المجال الرعوي والأكاديميين وممثلي الكنيسة من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي للتمييز في التحديات الأخلاقية والثقافية والدينية للذكاء الاصطناعي على ضوء الرسالة العامة مانيفيكا أومانيتاس للبابا لاوون الرابع عشر. وكانت رسالة البابا تحديداً التي حملت توقيع الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان هي التي افتتحت الندوة. وفي النص الموجه إلى رئيس مجلس أساقفة تشيلي ريني أوزفالدو ريبوليدو سالينس، شجع البابا المشاركين على تعزيز إعلام يعرف إزاء الإمكانات الجديدة التي يقدمها التطور التكنولوجي، كيف يصون كرامة الشخص البشري ويضع كل أداة في خدمة الحقيقة والخير. كما طلب البابا لاوون الرابع عشر من الروح القدس أن ينير التأملات ويساعد على مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي بحكمة ومسؤولية، لكي يسهم الإعلام الكنسي في اللقاء بين الأشخاص وفي إعلان الإنجيل. ولدى افتتاحه الأعمال، تأمل الكاردينال رئيس أساقفة سانتياغو دي تشيلي فرناندو ناتاليو شومالي غريب في تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها فسحات إنسانية حقيقية لأنها تعكس العواطف والروابط والنزاعات، وقال: كل ما يحدث لنا يحدث هناك أيضاً، مقترحاً أربعة معايير أساسية للإعلام: الحقيقة والخير والجمال والفائدة. وبحسب الكاردينال شومالي غريب، لا ينبغي تفسير الرسالة العامة مانيفيكا أومانيتاس حول صون الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي من منظور تكنولوجي فحسب، إذ أن اليوم يثار جدل كبير حول الذكاء الاصطناعي، لكن هذه الرسالة العامة تتحدث بصفة خاصة عن الكرامة الإنسانية وعن الحقيقة. وبالنسبة للكاردينال شومالي غريب، فإن التواصل وفق هذه المبادئ من شأنه أن يعزز الحياة الجماعية في مجتمع مطبوع بالفردانية الشديدة، حيث قال: سنعزز الحوار وسنعزز الأخوة، وفي نهاية المطاف سنبني أورشليم لا بابل، وهي مفاهيم أعاد التذكير بها في عظة القداس الإلهي الذي ترأسه لاحقا، حيث وصف الرسالة العامة مانيفيكا أومانيتاس بأنها رسالة عامة منهجها يتمركز حول المسيح، معربا عن أمله في إعلام يتسم بالانتباه والتمييز وأن يوضع الذكاء الاصطناعي في خدمة الكرامة الإنسانية. ومن بين المداخلات التي ألقيت كانت هناك مداخلة رئيس الجامعة الكاثوليكية الحبرية في تشيلي خوان كارلوس دي لا بيرا والمونسينيور ريبوليدو سالينس، الذي أشار إلى أن اللقاء يمثل تعبيرا ملموسا عن السينودوسية والمسيرة المشتركة للكنيسة، مضيفا أن نشر الرسالة العامة مانيفيكا أومانيتاس قد أعطى عمقا جديدا للانشغالات الرعوية للكنيسة، وأكد قائلا: يجب على كرامة الشخص البشري الغير القابل للانتهاك أن تشكل المبدأ والمعيار والغاية لكل من التطور التكنولوجي والتقدم العلمي.
2: أصدرت المؤسسة المالية للكرسي الرسولي تقريرها الخاص بالاستدامة لعام 2025 لتؤكد من جديد على التزامها المستمر بتعزيز إدارة مالية تتسم بالشفافية والمسؤولية وتتوافق بشكل كامل مع تعليم العقيدة الاجتماعية للكنيسة. ويستعرض هذا التقرير الوثائقي للنتائج والإنجازات التي تم تحقيقها على مدار العام، بالإضافة إلى التقدم المحرز في دمج العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن النموذج التشغيلي المعتمد لدى المؤسسة. على وجه التحديد، يبرز التقرير إسهامات المؤسسة المالية للكرسي الرسولي في تعزيز التمويل المستدام وبناء اقتصاد يخدم الإنسانية ويصون كرامته ويحقق الصالح العام. وتماشياً مع النسخة السابقة، تم إعداد هذا التقرير استناداً إلى تحليل الأهمية النسبية المزدوجة المستوحى من مبادئ توجيهات تقارير استدامة الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، مع الاعتماد على معايير المبادرة العالمية للتقارير، والتي تعد من أبرز المرجعيات الدولية في مجال إعداد تقارير الاستدامة. وينعكس هذا النهج المتبع بوضوح أيضاً في السياسة الاستثمارية للمؤسسة، والتي تتركز على اختيار دقيق للأدوات المالية بهدف حماية وتنمية الأصول والذمم المالية المملوكة إليها بمرور الوقت، ويتم انتقاء هذه الاستثمارات بما يراعي ويحترم مبادئ الإيمان الكاثوليكي، مع استبعاد أي انكشاف مالي على الشركات المتورطة في أنشطة تعتبر ضارة بحياة الإنسان أو البيئة والمجتمع أو مبادئ الحوكمة الرشيدة. وفي عام 2025 أكدت كافة المسارات إدارة الثروات توافق التام مع المبادئ الأخلاقية الكاثوليكية، مسجلة بذلك عوائد إجمالية إيجابية. أما من الناحية الاقتصادية، فقد تمكنت المؤسسة المالية للكرسي الرسولي خلال عام 2025 من توليد قيمة إجمالية بلغت 67 مليون يورو، محققة نموا مقارنة ب 50 مليون يورو في العام السابق، بأرباح صافية وصلت إلى 51 مليون يورو. وقد تم تخصيص القيمة المبتكرة بنسبة 36% للحبر الأعظم و23% لموظفي المؤسسة و14% لشبكة الموردين، في حين تم توجيه النسبة المتبقية لتعزيز القاعدة الرأسمالية للمؤسسة، مما يدعم صلابتها واستدامتها على المدى الطويل. وعلاوة على ذلك، أتاحت إدارة الأصول الاستئمانية توليد قيمة تقارب 142 مليون يورو، مما يساهم بشكل فعال في دعم الرسالة الاجتماعية والمالية للمؤسسة في خدمة الكنيسة الجامعة. ولا يقتصر الالتزام بالاستدامة على الجوانب المالية فحسب، بل يشمل أيضا الاستثمار في الكوادر البشرية وتطويرها. ففي عام 2025 تم تقديم أكثر من 2700 ساعة من التدريب الفني والمتخصص لموظفي المؤسسة، شملت 300 ساعة خصصت لمجالات الامتثال وإدارة المخاطر والتدقيق والمراجعة، بالإضافة إلى جلسات تثقيفية ذات طابع ديني. كما واصلت المؤسسة تنفيذ برنامج منهجي للتدريب الاقتصادي والمالي استهدف 300 من عملائها، بهدف تعزيز ثقافة مالية تتماشى مع المبادئ الأخلاقية الكاثوليكية والمسؤولية الاجتماعية التي تميز رسالة المؤسسة المالية للكرسي الرسولي. وعلى الصعيد البيئي، واصلت المؤسسة مساعيها للحد من بصمتها البيئية من خلال تنفيذ تدابير لرفع كفاءة استخدام الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن إطلاق مبادرات تهدف إلى ترشيد استهلاك المواد الخام. وفي عام 2025 سرعت المؤسسة من وتيرة عمليات التحول الرقمي وإلغاء الطابع المادي للمعاملات الاستغناء عن المعاملات الورقية، مدعومة بتطوير البنية التكنولوجية لخدمة العمليات المصرفية عبر الإنترنت والرقمنة الشاملة للوثائق الأرشيفية. وقد أسهمت هذه المبادرات النوعية في خفض مشتريات الورق بنسبة 37%. بالتوازي مع ذلك، تم توجيه كافة النفايات الناتجة نحو عمليات إعادة التدوير والاسترداد، مع إصدار تقارير الاستدامة لعام 2025 تجدد المؤسسة المالية للكرسي الرسولي التزامها العميق بالجمع بين المسؤولية الاقتصادية والاهتمام بالإنسان وحماية البيئة، معززة بذلك نموذجا ماليا يتناغم مع العقيدة الاجتماعية للكنيسة، ويسعى نحو خلق قيمة مستدامة تدوم عبر الزمن.
3: شاركت بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى الأمم المتحدة الثلاثاء 28 من تموز يوليو في لقاء رفيع المستوى حول الخطة الحضرية الجديدة في الذكرى العاشرة لتبنيها. وفي مداخلتها رحبت البعثة بعقد هذا اللقاء، مشيرة إلى أهميته كفرصة لتأكيد الالتزام من أجل تطوير للمناطق الحضرية يخدم الشخص البشري. وأكدت البعثة في هذا السياق أن التنمية العمرانية المتكاملة هي أمر محوره الأشخاص، حيث كل مدينة هي في النهاية جماعة من أشخاص لكل منهم كرامة منحها له الله، يجب احترامها وحمايتها وتعزيزها. ولا يمكن بالتالي للتنمية الحضرية أن تقاس فقط بارتفاع البنايات أو القوى الاقتصادية، بل يجب أن تقاس وقبل كل شيء بقدرتها على تمكين كل شخص من الازدهار من خلال المشاركة الكاملة في المجتمع والإسهام في الخير العام. ووصلت بعثة الكرسي الرسولي أن المعيار الحقيقي لاستدامة مدينة ما يكمن في كيفية معاملتها لجميع أعضائها، وبالتالي في قدرتها على مواجهة الأشكال الكثيرة من الفقر واللامساواة المستمرة والتردي البيئي. وأرادت البعثة في مداخلتها هنا التذكير بما كتب قداسة البابا لون 14 في رسالته العامة الإنسانية الرائعة: يتطلب المجتمع العادل دولة حاضرة ومؤسسات مدنية قادرة على تجاوز منطق الكفاءة والإنتاج وحده، وتوجيه الموارد والإبداع والقواعد بشكل صريح لصالح الفئات الأكثر ضعفاً. ووصلت المداخلة مؤكدة أنه في حال فشلت المدن والمناطق الحضرية في دعم من يعيشون في فقر أو من هم بلا مسكن، فلن تكون على مستوى الرؤية التي تتضمنها الخطة الحضرية الجديدة. وتوقفت البعثة بعد ذلك عند من هم بلا سكن تحديدا، باعتبار هذا من بين التحديات أمام التنمية الحضرية التي تشكل انتهاكا خطيرا للكرامة البشرية. فألا يكون للشخص مسكن يعني أكثر من مجرد فقدانه لملجأ، فهو فقدان للأمن والاستقرار والخصوصية ومعنى الوجود. فالتشرد هو تهديد للقدرة على ممارسة الكثير من الحقوق الإنسانية الأساسية، وغالبا ما يحبس الأشخاص والعائلات في دوائر من الإقصاء والفقر. وشددت البعثة بالتالي على أن انتشار هذه الظاهرة يجب أن يزعج ضمير المجتمع الدولي، فكل شخص يستحق أن يكون له مكان يسميه بيته، حيث يمكنه إنماء العلاقات والحياة العائلية والمشاركة بشكل كامل في حياة مجتمعه. ويجب من هذا المنطلق لا ينظر إلى الإسكان باعتباره سلعة أو منظومة اقتصادية، بل كحجر زاوية للمجتمع في خدمة الخير العام. ووصلت بعثة الكرسي الرسولي أنها ومن وجهة النظر هذه تشجع المزيد من الاستثمار في تسكين بأسعار ملائمة وكخدمة اجتماعية، وعلى الخطط الحضرية أن تواجه الأسباب الجذرية لظاهرة عدم التمتع بسكن، ومن بين هذه الأسباب هناك الفقر والبطالة، إدمان المخدرات، الصحة النفسية، تفكك العائلات، النزوح والنزاعات. وشددت البعثة في مداخلتها على أن هذه الجهود يجب بناؤها من خلال مشاركة كبيرة للجماعات المحلية والمجتمع المدني والمنظمات القائمة على الإيمان الديني والأشخاص الذين خاضوا خبرة التشرد، حيث يمكن لمشاركتهم أن تكون ضرورية لوضع سياسات فعالة ودائمة. ومن الضروري في هذا السياق حسب ما تابعت مداخلة الكرسي الرسولي تعزيز تنمية سياسات إسكانية تشجع مقاربة متكاملة، بأخذ بعين الاعتبار التداخل القوي بين التربية والعمالة والسكن والصحة، وسيساعد هذا من جهة أخرى في تفادي الإقصاء أو التفرقة. ووصلت البعثة مؤكدة أن تحقيق رؤية الخطة الحضرية الجديدة يتطلب أيضا تضامنا دوليا متجددا، وأشارت المداخلة هنا إلى أن دولا نامية كثيرة تواصل مواجهة فجوات مالية وقدرات منخفضة على إدارة توسع عمراني سريع، ومن الضروري مواصلة دعم هذه الدول من خلال تعزيز التعاون الدولي ونقل التقنيات وبناء القدرات وتمويل ملائم، وذلك إن أردنا بناء مدن تشمل الجميع، آمنة قادرة على المقاومة ومستدامة للجميع. وفي ختام المداخلة ذكرت بعثة الكرسي الرسولي بتأكيد البابا لون 14 في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة على أن التنمية تكون إنسانية عندما تضع الإنسان في المركز. ووصلت البعثة أن هذا المبدأ يجب أن يوجه تطبيق الخطة الحضرية الجديدة خلال العقد القادم، وختمت أن المدن حين تشكل بالتضامن والدمج والعناية بمن هم في عوز تصبح أكثر من مجرد أماكن للإقامة والعمل، تصبح أماكن لقاء وأخوة ورجاء.
1: في حدث كنسي مميز تجاوز كونه مجرد لقاء للتنشئة والاحتفال، اختتمت أعمال المؤتمر الوطني 15 للشبيبة الإرسالية كوناخوم 2026 في المكسيك بإرسال أكثر من 6000 شاب إلى جماعاتهم حاملين رسالة الرجاء في إعلان إنجيل حي يظهر حضور الله القريب والقادر على ملء قلب الإنسان. وعلى مدى 4 أيام عاش المشاركون أوقاتا غنية بالصلاة والسجود والتنشئة الروحية إلى جانب الشهادات الأخوية التي سادت في أجواء من الفرح الشبابي والرغبة في كنيسة حية قريبة ومنفتحة على العالم. وقد ساهمت تأملات المتحدثين وخبرات المرسلين في تجديد وعي الشباب بأن الرسالة تنبع من لقاء شخصي مع المسيح وتمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية. وقد شكل المؤتمر فرصة لتعميق قناعة أساسية مفادها أن الرسالة هي ذات بعد شمولي، وأن كل مسيحي منذ معموديته مدعو ليكون شاهدا لحضور الله المحول في العالم. وفي هذا المسار ترددت كلمات رعاة الكنيسة من داخل المكسيك وخارجها مؤكدين الدور المحوري للشباب في عمل البشارة، ومن بينهم المطران فورتوناتوس نواشوكو أمين سر دائرة البشارة والمطران جوزيف سبيتيري السفير البابوي في المكسيك والمطران خورخي ألبرتو كافازوس إريسبي رئيس أساقفة سان لويس بوتوسي إلى جانب عدد من الأساقفة والكهنة والرهبان. ومن أبرز محطات اللقاء مداخلة المطران نواشوكو الذي شدد على أن الشباب المكسيكي يشكل رجاء حقيقيا للكنيسة والعالم في بلد يتميز بإيمان عميق وروحانية حية، واستلهم كلمته من مثال العذراء مريم سيدة غوادالوبي داعيا الشباب إلى الخروج من ذواتهم والاستجابة بسخاء لدعوة الله، وقال: أرى جيلا مدعوا من الله مختارا لزمن كهذا ومؤتمنا على رسالة قديمة ومتجددة. كما طرح سؤالين جوهريين على المشاركين: ماذا تفعل هنا وعن ماذا تبحث؟ في دعوة لتحويل اختبار المؤتمر إلى انطلاقة حقيقية نحو الشهادة للمسيح في الحياة اليومية. وانطلاقا من دعوة التلاميذ الأوائل في الإنجيل أبرز 3 خطوات أساسية للحياة المسيحية: المجيء إلى يسوع ورؤيته والثبات معه. بدوره شدد المطران إكتور ماريو بيريز فياريال الأمين العام لمجلس أساقفة المكسيك على دور الشباب المرسل كصانع سلام في مجتمع يواجه تحديات العنف والتضليل والإدمان، ودعا إلى شهادة مسيحية أصيلة تعبر عن صداقة حية مع المسيح، مؤكدا أن العالم يحتاج إلى من ينقل فرح هذه الصداقة بحياته. كما شدد على أهمية استعادة الصمت كفسحة للقاء بالله قائلا: الله يتكلم دائما، لكن المشكلة أننا لا نصغي دائما. ولم تغب عن المؤتمر أبعاد الرسالة في العصر الرقمي، حيث تم التأكيد على أن القارة الرقمية باتت ميدانا جديدا للبشارة. وقد قدم مرسلون رقميون خبراتهم وأدواتهم لنقل رسالة الإنجيل عبر وسائل التواصل الحديثة. وفي هذا السياق أشار الأب خوان كارلوس بوري من أبرشية مونتيري إلى أن دعوة الشباب لا تقتصر على صناعة المحتوى، بل على أن يكونوا أولا تلاميذا وشهودا للمسيح مستخدمين مواهبهم في مختلف مجالات الإعلام والتكنولوجيا. وفي ختام المؤتمر تلقى المشاركون الإرسال الرسولي حاملين نداء واضحا: اذهبوا إلى العالم أجمع وأعلنوا البشارة للكون أجمع، بما يشمل أيضا العالم الرقمي. وتوجت الفعالية بمسيرة إرسالية واحتفال إفخارستي ترأسه السفير البابوي في المكسيك جوزيف سبيتيريس، نقل خلاله تحية وبركة البابا لاوون 14. وهكذا أسدل الستار على لقاء كوناخوم 2026، لكن الرسالة لم تنتهي، بل بدأت فعليا مع عودة آلاف الشباب إلى جماعاتهم شهودا للرجاء ومدعوين ليكونوا خميرة الإنجيل في عائلاتهم ورعاياهم وبيئاتهم اليومية.
0: دعا رئيس أساقفة مدريد الكاردينال خوسيه كوبو جميع رعايا الأبرشية إلى الاتحاد في الصلاة من أجل المتضررين من الحرائق ومن أجل العائلات التي اضطرت إلى ترك منازلها ومن فقدوا ممتلكاتهم، ومن أجل فرق الإنقاذ والمتطوعين الذين يعملون على إخماد الحرائق. وقام رئيس أساقفة مدريد بزيارة بعض النازحين لتقاسم معاناتهم والإصغاء إليهم في هذه اللحظات المأساوية. وذلك كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. كما عبرت أبرشية جيتافي عن قربها من السكان المتضررين من الحرائق، وقام الأسقف المعاون على الأبرشية المطران خوسيه ماريا أفيندانو بزيارة بعض القاعات الرياضية التي تحولت إلى مراكز لاستقبال النازحين. إلى ذلك عبر أسقف أبرشية أفيلا المطران خيسوس ريكو غارسيا عن قرب الأبرشية من المتضررين من الحرائق، وقدمت رعاية الأبرشية قاعاتها لاستقبال النازحين. هذا وقام أسقف أبرشية توليدو المطران فرانسيسكو تشيرو تشافيز بزيارة النازحين بسبب الحرائق، وقد أصغى إلى همومهم ونقل إليهم رسالة رجاء. وفي أبرشية سيكور بكاستيون تم فتح أبواب الإكليريكية لاستقبال أكثر من 100 شخص تم إجلاؤهم بسبب الحرائق. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، تقوم هيئات كاريتاس في الأبرشيات بتقديم خدماتها في الأماكن التي يتم فيها استقبال الأشخاص النازحين بسبب الحرائق وتلبية احتياجاتهم الأكثر إلحاحاً. ومن بين ما تقوم به هيئات كاريتاس مرافقة العائلات، كما وتتم مساعدة الأشخاص المسنين الذين تم إجلاؤهم، ولا سيما من يعيشون في ظروف صعبة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لمون الرابع عشر وفي كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد الماضي 26 من تموز يوليو، قد عبر عن قربه من جميع المتضررين من الحرائق الهائلة في مناطق عديدة في فرنسا وإسبانيا، ودعا الجميع إلى الصلاة من أجلهم ومن أجل عمال الإنقاذ. جاء على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة إيطاليا أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني الإيطالي المخصص لليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول في كوريا الجنوبية بعد عام، وتحديدا من 3 حتى 8 من شهر آب أغسطس 2027. ويشكل الموقع الإلكتروني فسحة لتسليط الضوء على مسيرة الشباب نحو اليوم العالمي القادم للشباب، حيث يمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بهذا الحدث. وفي هذا الصدد أشار الأب ريكاردو بينشيراتو المسؤول عن الخدمة الوطنية لرعوية الشباب التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا، أشار إلى

0: والصلاة المخصصة لهذا الحدث.
1: في 28 من تموز يوليو عام 1951 تم اعتماد اتفاقية خاصة بوضع اللاجئين أصبحت الأساس للمنظومة الدولية الحديثة لحماية اللاجئين، حيث أكدت مبدأ أصبح شاملاً، ألا وهو أن من يهرب من الاضطهاد أو النزاعات أو العنف يجب أن يعثر على مكان آمن يمكنه فيه إعادة بناء حياته. ومع مرور 75 سنة على هذه الاتفاقية، تحدث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية مسؤول مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في إيطاليا فيدريكو فوسي، مشيرا إلى أن هذه الذكرى تشكل فرصة من أجل تجديد وعد هام أطلق 75 سنة مضت على حطام الحرب العالمية الثانية بهدف حماية الأشخاص الفارين من النزاع، وشدد بالتالي على أن مسؤوليتنا اليوم هي الحفاظ على هذا الوعد حيا لكل الأجيال القادمة. وتحدث المسؤول بالتالي عن إطلاق حملة بعنوان The Promise، الوعد، وهي إعلان تضامن عام مع اللاجئين يجمع قادة دينيين وحائزين على جائزة نوبل، فنانين وشخصيات من عالم الاقتصاد، قادة من اللاجئين ومدافعين عن الحقوق الإنسانية، وذلك للتأكيد مجددا على المبادئ الأساسية لاتفاقية جنيف. هذا وتجر الإشارة إلى أن الذكرى 75 لهذه الاتفاقية تأتي في مرحلة أكثر صعوبة بالنسبة لمنظومة الحماية الدولية، فالحروب تتواصل بينما تسجل أعداد غير مسبوقة لمن يضطرون إلى الهروب.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

allgemeine Befehle. Freudige Zustimmung der

0: من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في أمسية امتزج فيها الإيمان بالفن والإنسانية، احتضنت قرية كن مسبحا مساء الأربعاء لقاء صلاة وأخوة استثنائي بعنوان إنشودة السلام، ترأسه قداسة البابا لابون الرابع عشر بمناسبة إحياء الذكرى المئوية 8 لولادة القديس فرانسيس الأسيسي في السماء. وفي مشهد تجلت فيه الأخوة الإنسانية بأبهى صورها، التقى الأب الأقدس مع جوقة عالمية تضم 164 طفلا وشابا قادمين من 5 مناطق تجرعت مرارة الأزمات والحروب حول العالم. الأرض المقدسة أوغندا، هايتي وإيطاليا، وقد صدحت أصواتها أولئك البراعم بمشاركة المايسترو العالمي أندريا بوتشيلي وجوقة مؤسسته الخيرية. في صلاة مشتركة جسدت قدرة الموسيقى كبلسم ولغة عالمية جامعة على تخطي النزعات وتجسير الفجوات ونشر الرجاء والمصالحة بين الشعوب. وقد جاء هذا الحدث الذي نظمه كن مسبحا للتعليم العالي بالتعاون مع مؤسسة أندريا بوتشيلي بحضور موظفي دوائر الكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان، تتويجا لمخيم تنشئة استمر 10 أيام التقى فيه هؤلاء الشباب لأول مرة مستلهمين من نشيد الخلائق للقديس فرانسيس رؤية تدعو لترسيخ ثقافة السلام واحترام كرامة الإنسان والعناية بالبيت المشترك. وفي ختام الحفل الموسيقي وجه البابا لاون الرابع عشر كلمة قال فيها: أهلا وسهلا بكم، أنا سعيدا جدا بحضوركم للانضمام إلينا اليوم، إنه لمن دواعي سروري أن أتشارك هذه اللحظات معكم. أشكر جميع أعضاء الجوقة على جهودهم الدؤوبة في أعداد هذا الحفل الموسيقي وأهنئ مدراء الجوقات، لقد استمعنا للتو إلى غنائكم الجميل. إن الموسيقى تمتلك قدرة رائعة على جمع الأصوات المختلفة في انسجام تام، حيث يساهم كل صوت بشيء فريد في المجموع الكلي. وبهذا المعنى تضحي الجوقة رمزا مثاليا للتناغم والتعاون. تابع الأب الأقدس يقول: من المعبر أن الكتاب المقدس وليتورجية الكنيسة يتحدثان عن أجواق الملائكة والقديسين عند وصف فرح السماء، ليس لأنهم يغنون طوال الوقت بحرفية الكلمة، بل لأنهم قد اتحدوا في المحبة، يعينون الله معا ويجدون فيه ملء السعادة. أصدقائي الشباب الأعزاء، بينما كنتم تغنون هل لاحظتم كيف جذبتنا الموسيقى جميعا إلى اختبار شيء جديد، شيء أكبر مما يمكن لأي منا بمفرده أن يبدعه؟ هذه هي تجربة الجمال، إنها تفتح أمامنا أفقا جديدا وتوقظ في داخلنا الرغبة في الخروج للقاء ذلك الأفق. وعندما ننطلق نحوه لا نكتشف مجرد شيء ما بل شخصا ما، نحن نلتقي بالله خالقنا. وكما يمكننا تتبع مجرى النهر للوصول إلى منبعه، فإن جمال الموسيقى يدعونا للقاء ذلك الذي هو الجمال عينه. أضاف الحبر الأعظم يقول في هذا الصدد: استمروا في تنمية المواهب التي وهبكم الله إياها ودعوها تقودكم نحوه، فهو كل ما نبحث عنه في الحياة وهو وحده القادر على تهدئة قلوبنا القلقة. تذكروا أنكم خلقتم لأمور عظيمة وأن هذا العالم لا يكفي لأرواء عطشكم إلى المعنى والسعادة. واعلموا أيضا أن الأب الأقدس يحبكم ويصلي من أجلكم ومن أجل عائلاتكم وبلدانكم. وبشكل خاص أصلي من أجل أن يسود السلام في دياركم وفي جميع تلك البقاع حول العالم التي لا تزال تعاني من العنف. وخلص البابا لاون الرابع عشر إلى القول: وفي الختام أود أن أشكر مؤسسة أندريا بوتشيلي على العمل الذي تقوم به لصالح الشباب الذين يعانون من ظروف تعليمية واجتماعية صعبة، فمن خلال قوة الموسيقى أنتم تسمون في رسالة الكنيسة الهادفة إلى تعزيز التنمية الشاملة لكل إنسان وخدمة الخير العام. ليبارك الله جهودكم. أيها الأصدقاء الأعزاء، شكرا لكم مرة أخرى على مجيئكم لكي ترفعوا قلوبنا بموسيقاكم الجميلة. وإذ أوكلكم إلى شفاعة مريم أمنا، أمنح كل واحد منكم من قلبي فيض بركة الرسولية.
2: أقبل لقاء الصلاة والأخوة أنشودة السلام الذي عقد في قرية كن مسبحا في كاستل غاندولفو مساء أمس الأربعاء 29

0: 20 من تموز يوليو أجرت قناتا MBC وتليموندو الأمريكيتان الصادرتان بالإنجليزية والإسبانية مقابلتين قصيرتين مع قداسة البابا لون 14. وكان السؤال الأول لقناة MBC حول انطباع الأب الأقدس عقب استماعه إلى أصوات الأطفال المشاركين في هذه المبادرة. وقال البابا في إجابته إن هذا كان عرضا جميلا، وكان من الجميل رؤية أطفال من مناطق مختلفة من العالم يغنون معا. ووصل أنه قد استمع من قبل إلى أندريا بوتشيلي يغني، إلا أن الاستماع إلى بوتشيلي وصوته مع هذه الجوقة من خلال مبادرة المؤسسة ومع كل هؤلاء الأطفال القادمين من مناطق مختلفة من العالم كان خبرة بناءة وحدثا جميلا. أجاب قداسة البابا بعد ذلك على سؤال حول أهمية كونه أمريكيا بالنسبة له كأول بابا من أمريكا، وبدأ الأب الأقدس قائلا إنه يريد إيضاح أنه يعتبر نفسه بالأحرى بابا من الصدفة أنه أمريكي، ولا يعني هذا الانتقاص مما يعنيه كونه أمريكيا. ووصل أنه قد ولد في الولايات المتحدة ولا تزال عائلته تعيش هناك، وأنه يحمل لأمريكا حبا كبيرا، إلا أنه يفهم رسالته في بعد هام جدا، وهو كونه راعيا لكنيسة جامعة ولديه الصوت والفرصة للتحدث إلى الناس عبر العالم. هذا هو الأمر إذن، قال البابا، إلا أنه يدرك أن بالنسبة له وبالنسبة أيضا لشعب الولايات المتحدة وعلى أساس ما رأينا منذ 8 أيار مايو من العام الماضي، أضاف قداسته، هناك أهمية كبيرة لكونه أول بابا أمريكي. وفي إجابته على سؤال حول ما يحب في أمريكا، قال البابا لون 14 إنه يحب أشياء كثيرة، وتحدث عن المبادئ وعما تمثله أمريكا، مشيرا أولا إلى حس الحرية والفرصة، وإلى كون أمريكا قد دعت عبر الأجيال أشخاصا من كل العالم كي يكونوا جزءا منها. وذكر الأب الأقدس هنا بأن أجداده كانوا مهاجرين، وأشار إلى أن هناك في عائلة والدته من كانوا عبيدا وأيضا من كانوا يملكون عبيدا، وأضاف أن هذا هو التاريخ، وتحدث عن خبرة ساعدته على اعتبار نفسه من خيرات الولايات المتحدة، وأنه يواصل حمل المبادئ التي كانت لسنوات كثيرة جزءا من الكون أمريكيا، وستواصل هذا. وفي ختام المقابلة القصيرة التي أجرتها معه قناة MBC الأمريكية عقب لقاء الصلاة والأخوة أنشودة السلام الذي عقد في قرية كن مسبحا في كاستيل غاندولفو مساء أمس 24 تموز يوليو، سئل قداسة البابا لون 14 إن كان الأمريكيون سيتمكنون من رؤيته في الولايات المتحدة قريبا، فأجاب بالإيجاب مشيرا إلى أنه بالصدفة اليوم تحديدا كان يدرس تنظيم نشاطات العامين القادمين، وأضاف أنه لم يتحدد شيء أكيد بعد، مؤكدا رجاءه أن يكون قريبا في الولايات المتحدة. أما في حديثه إلى قناة تليموندو الأمريكية الناطقة بالإسبانية، فأجاب قداسة البابا أولا على سؤال حول ما يشعر به اليوم من خوف الملايين من الأشخاص في الولايات المتحدة، البلد الذي يعرفه قداسته حيث ولد فيه وعاش، وحول ما يحدث من أخطاء في التعامل مع قضية الهجرة وما يمكن عمله بشكل أفضل في الولايات المتحدة. وقال البابا لون 14 في إجابته إنه يريد أن يبدأ مما رأينا للتو في حفل هذه الأمسية الذي شارك فيه أطفال من بلدان وأعراق وأديان مختلفة، فقد غنوا معا جميعا، ترافقهم موسيقى رائعة. ووصل متحدثا عن جمال هو دعوة لنا جميعا للنظر إلى ما هو أبعد ولرؤية الجمال الذي يمكن صنعه أو المشاركة فيه حين نضع جانبا بعض الاختلافات ونعترف بالغنى الذي هو الكائن البشري وكوننا قد خلقنا جميعا على صورة الله ومثاله. توقف البابا لون 14 بعد ذلك عند الصلوات التي رفعها الأطفال في الجزء الأخير من الحفل، وقال إنها كانت أسئلة يوجهها الأطفال إلينا نحن البالغين. لماذا هناك الحرب لا السلام؟ لماذا هناك الكراهية لا المحبة؟ وأعرب الأب الأقدس هنا عن قناعته بأن الأطفال يمكنهم أن يعلمونا الكثير، وأن من الضروري إعادة اكتشاف القيم والكنز الذي هو في الكائن البشري، في كوننا جميعا أخوة وأخوات، ورؤية أن بإمكاننا جميعا المشاركة في مجتمع يحب السلام ويسعى إليه، نقبل فيه بعضنا البعض بغض النظر عن الاختلافات. وأكد البابا أننا في حال سعينا جميعا إلى السلام يمكننا أن نتجاوز الكثير من الأوضاع التي تتسبب في نزاعات وكراهية. سئل البابا لون الرابع عشر بعد ذلك إن كان ينوي أن يحمل بشكل شخصي هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة، وقال قدسته إن كان القصد من خلال زيارة فبالتأكيد نعم، وأراد في هذا السياق توجيه الشكر إلى الصحفيين وشبكات الاتصالات على نقلهم ما أراد قدسته توجيهه من رسائل، ما يشمل أيضا رسالة السلام والمحبة والسعي معا إلى بلوغ التناغم. وفي ختام المقابلة طلب من الأب الأقدس أن يوجه رسالة إلى المهاجرين، ودعا قداسته إلى التحلي بالرجاء والسعي إلى العيش بشكل منضبط، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك من تألم بسبب جرائم أو ما شابه، وأكد أنه لا يمكن بناء مجتمع بهذا الشكل، ومن الضروري بالتالي تعلم العيش في سلام، كما ويجب أيضا أن يكون لدينا الشجاعة والرجاء، وهو ما يساعدنا دائما.
1: المحبة لا تحتمل التأخير، هكذا حذر البابا لاون الرابع عشر في السادس من حزيران يوليو الماضي في اليوم الأول من زيارته الرسولية إلى إسبانيا، مخاطبا العاملين والمستفيدين من المشروع الاجتماعي سيديا 24 أوريس في مدريد. لم تلبث هذه الكلمات أن تحولت إلى واقع ذي ملامح تجسدت في صورة أم وابنتها في غرفتهما الصغيرة تمسكان بعلبة بسكويت وأخرى من المعكرونة بين دب قماشي ورسمة معلقة على الجدار، إنه وجه الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية التي يوصلها البابا عبر دائرة خدمة المحبة إلى الشعوب التي ينهكها الألم في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد يؤكد مسؤول مكتب الكرسي الرسولي المعني بأعمال المحبة لصالح الفقراء باسم الحبر الأعظم الأسقف الأغسطيني المونسنيور لويس مارين دي سان مارتين لوسائل الإعلام الفاتيكانية، إن التضامن لا يعرف حدودا ولا يسمح للنشرات القومية بتقييده، ويتابع قائلا يجب أن يصل إلى كل مكان يوجد فيه معاناة وتبرز فيه احتياجات ملحة، ولهذا السبب نحرص على أن يكون سريعا وملموسا وممنهجا، أن يتوجه بشكل خاص لأكثر فقرا لننقل إليهم قرب الأب الأقدس وحنانه كلمسة حنان من الكنيسة التي ترافق وتدعم، ترسل المساعدات وتوزع دون انقطاع لتطال منذ بداية الحرب سكان أوكرانيا المعذبة وكذلك سكان قطاع غزة ولبنان، حيث أعلن في نيسان أبريل الماضي عن إرسال شحنة مساعدات إنسانية تضم نحو 15,000 عبوة من الأدوية الأساسية للسكان، واستمرارا لعمل التضامن المتواصل عبر السنين والمستعد دائما للاستجابة السريعة لصرخات الاستغاثة، استمرت يد البابا لاون الرابع عشر في تقديم المساواة في كل قارة ضمن جغرافية المعاناة التي تمس أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا والأمريكتين بتفان منتظم ودون تمييز، إنها خريطة مكونة من الزلازل والأعاصير والجفاف والفيضانات، وأيضا من العنف اليومي والأطفال المشردين والعائلات التي لا تجد ما تأكله، حتى داخل الحدود الأوروبية وخلف وجهات قارة تقدم على أنها مزدهرة تختبئ قصصا من الفقر والإقصاء، فمن قبرص وهي نقطة تقاطع لطرق الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، حيث تم دعم مشروع لجمعية سانت إيجيديو لصالح طالبي اللجوء عبر تقديم الوجبات والمستلزمات الصحية والدعم النفسي في مخيمات الاستقبال، وصولا إلى المساعدات الملموسة في جورجيا من خلال إرسال ما يلزم لإكمال بناء بيت للشباب الفقراء في تبليسي، وهو مشروع كان قد شهدته المشاركة الشخصية للبابا فرانسيس، ويقوم البابا لاون الرابع عشر اليوم بإتمامه. في سوريا حيث يبدو أن الحرب قد اختفت من الصفحات الأولى للصحف ولكن ليس من الحياة اليومية للناس، تواصل الجماعة المسيحية العيش تحت ضغوط والتهديدات الصامتة، وهناك من خلال الدعم المالي المقدم من الفاتيكان لجمعية كاريتاس المحلية سيتمكن السفير البابوي المنسنيور لويجي روبرتو كونا خلال هذه الأيام من توزيع 2000 طرد غذائي للعائلات تحتوي على الأرز والحبوب والزيت وفي بنغلاديش لمست محبة البابا جرحين مفتوحين، الأول هو كوكس بازار، أكبر مخيم للاجئين في العالم، حيث يعيش أكثر من 1,000,000 لاجئ من رهوينغا مكتظين في أكواخ من الخيزران والأغطية البلاستيكية. وفي حالة من انعدام الجنسية المستمرة منذ سنوات، والأب الأقدس إذ يستمر في مواصلة الدعم المستمر منذ عدة سنوات، أرسل في الأسابيع الماضية دعما ملموسا إضافيا لمن لم يعد لديهم حتى دولة ينتمون إليها في ذلك المخيم الشاسع. والجرح الثاني والأحدث عهدا هو جرح أبرشية تشاتوتوغرام الذي ضربتها الفيضانات، حيث جرى التمويل المباشر لتوزيع الاحتياجات الأساسية وإعادة تأهيل النشاطات الزراعية والأمن الغذائي ودعم المدارس والملاجئ وإصلاح المنازل. ويستمر الدعم الملموس والقريب لقطاع غزة ولبنان، حيث تم في نيسان أبريل الماضي عن طريق السفارة البابوية المحلية إرسال مساعدات إنسانية تتضمن نحو 15,000 عبوة من الأدوية الأساسية بما في ذلك المضادات الحيوية وأدوية ضغط الدم ومسكنات الآلام للسكان المنهكين جراء الحرب. وفي القارة الإفريقية تكتسب محبة أسقف روما ملامح ربما هي الأكثر تنوعا، ففي بوركينا فاسو وتحديدا في أبرشية واهيغونيا تم في بداية تموز يوليو إرسال مساهمة لدعم مشروع صحي وطبي للنازحين والفقراء مع التركيز بشكل خاص على صحة الأم والطفل. وفي كينيا في دار سانت أنجلو أمبو للأطفال يساعد الدعم الملموس الذي ترسله دائرة خدمة المحبة على تنشئة الأطفال الذين عرفوا التخلي والإهمال والشارع قبل حتى أن يعرفوا طفولة طبيعية، حيث يجدون هنا الاستقبال والإدماج والوجبة المنتظمة والتعليم. وفي مدغشقر طلبت أبرشية تاماتاف المساعدة بعد مرور المدمر لإعصار جيزاني في 10 شباط فبراير، وهنا يمول صندوق أعمال المحبة التابع للأب الأقدس استجابة متعددة المراحل والآفاق، بدءا من التوزيع الفوري للمواد الغذائية وصولا إلى إعادة بناء المنازل واستئناف النشاطات الاقتصادية. وأخيرا زامبيا، حيث أحرق الجفاف في الأيام الأولى من شهر تموز يوليو المحاصيل وترك عائلات بأكملها في الأبرشية بدون غذاء، إلى جانب 90 طفلا يذهبون يوميا إلى المدرسة ببطون خاوية، حيث ستساعد محبة البابا في دعمهم كأب يعتني بكل فرد من أبنائه. هناك قصة في تنزانيا تعبر أكثر من أي رقم عما يعنيه التضحية والحب للكنيسة، إذ تعرض السيد كونستانتين لإصابة بالغة وفقد إحدى قدميه، وبعد أن جعل من نفسه درعا بشريا لإنقاذ حياة كاهن رعيته الذي كان ضحية محاولة اغتياله أثناء قداس عيد القيامة، وبسبب عجزه عن الحصول على العلاج لأسباب مادية توجه إلى الأب الأقدس، حيث حصل على العلاج وعلى طرف صناعي ليعود ويتمكن من المشي مجددا. حتى عبر المحيط الأطلسي تواصل يد البابا الوصول إلى من يطلب المساعدة، ففي الأرجنتين وفي أبرشية توكومان تسببت العواصف الشديدة خلال شهر نيسان أبريل الماضي في إلحاق الأضرار بقاعة الطعام والورش التدريبية لمركز يستقبل 450 طفلا وشابا من الفئات الهشة، والذين كان الكثير منهم ليحرموا من الوجبات الغذائية والنشاطات التربوية لولا وجود هذه المنشأة. وفي هذا المكان أتاح الدعم المالي السريع الذي أرسله الأب الأقدس عبر دائرة خدمة المحبة البدء في أعمال إعادة البناء. وإلى شمال أكثر في هايتي، حيث جعل الاستقرار الاجتماعي وعنف العصابات المسلحة الحياة اليومية شبه مستحيلة لشريحة واسعة من السكان. تصل تدخلات البابا لتقدم يد العون والتخفيف على العائلات البائسة من خلال توزيع الأغذية والرعاية الصحية والإصحاحية. وفي فنزويلا نرى وجهين مختلفين للمحبة ذاتها، من جهة مشروع الوجبات المغذية لألتو أورينكو الذي تدعمه السفارة البابوية المحلية، والذي سيضمن لمدة 6 أشهر وجبة غذاء مغذية لطلاب مدرسة مافاكا ومدرسة لازميرالا الداخلية، وغالبيتهم من السكان الأصليين الذين يفتقرون إلى أبسط الموارد، وتعتبر تلك الوجبة بالنسبة للعديد من أولئك الأطفال الوجبة المكتملة الوحيدة في اليوم. كما يستمر الدعم المالي المتواصل للسكان في أعقاب الزلزال المدمر الأخير الذي ضرب البلاد، فبعد المساهمة الأولى التي أرسلت في الساعات التالية للكارثة مباشرة لمواجهة حالة الطوارئ الأولى، تتوالى المساعدات المستمرة لإعادة البناء والتي كان آخرها ما أرسل صباح الثلاثاء في 28 تموز يوليو عام 2026 إلى أبرشية كاراكاس كرموز للولادة الجديدة وكنوات للرجاء. إن كل مبادرة من المبادرات المذكورة تؤكد التزام مسؤول مكتب الكرسي الرسولي المعني بأعمال المحبة لصالح الفقراء باسم الحبر الأعظم، الذي أعاد التذكير أن المحبة لا تنتهي عند الإغاثة الفورية، بل تدعو أيضا إلى التفكير في أسباب الفقر وللمساهمة في تحويل أشكال الظلم المطبوعة بالخطيئة والتي تولد الإقصاء والمعاناة. ويختتم المونسنيور لويس مارين دي سان مارتين بالتأكيد على أن دائرة خدمة المحبة تحافظ على الوعي حيا بأن المحبة هي مفتاح الحياة المسيحية، وأن إلحاح المحبة الذي يعاش كاستجابة للإنجيل يدفعنا كل يوم لكي نكون قريبين من إخوتنا وأخواتنا ونشاركهم ككنيسة في معاناتهم وآمالهم.
2: سيلتقي قداسة البابا لبون الرابع عشر يوم السبت 12 من كانون الأول ديسمبر 2026 الكهنة الإيطاليين، وسيسبق اللقاء وقد تأمل وأمسية صلاة، وذلك يوم الجمعة 11 من كانون الأول ديسمبر. ويأتي هذا اللقاء تزامنا مع الذكرى الأولى للرسالة الرسولية لقداسة البابا لبون الرابع عشر حول الخدمة الكهنوتية، وذلك بمناسبة مرور 60 عاما على صدور المرسومين المجمعيين في التنشئة الكهنوتية وحياة الكهنة وخدمتهم. وبمناسبة هذا اللقاء المرتقب في كانون الأول ديسمبر القادم، وجه رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو تزوبي يوم أمس الأربعاء 29 من تموز يوليو، وجه رسالة إلى الأساقفة الإيطاليين أشار فيها إلى مناسبة ثمينة للشركة والصلاة والأخوة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرسالة الرسولية لقداسة البابا لبون الرابع عشر حول الخدمة الكهنوتية الصادرة بمناسبة الذكرى 60 لصدور المرسومين المجمعيين في التنشئة الكهنوتية وحياة الكهنة وخدمتهم تحمل تاريخ 8 من شهر كانون الأول ديسمبر من العام 2025. هذا ويشار إلى أن قداسة البابا لبون الرابع عشر قد وجه في 12 من شهر حزيران يونيو الفائت رسالة إلى الكهنة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل تقديس الكهنة والذي يحتفل به في عيد قلب يسوع الأقداس. وكتب البابا لبون الرابع عشر يقول في رسالته للمناسبة: أيها الكهنة الأحباء، جددوا في كل يوم كلمة ها أنا ذا أمام قلب المسيح المطعون، سلموا ذواتكم بالكامل له لكي تتمكنوا من أن تحبوا شعبه بالمحبة نفسها التي يحبهم بها. وتذكروا بفرح كما كان يحلو لخور آرس القديس أن يردد أن الكهنوت هو محبة قلب يسوع. أعلنت لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي أنه في إطار انعقاد أعمال جمعيتها العامة المرتقبة في بروكسل من 14 وحتى 16 من شهر تشرين الأول أكتوبر 2026 سيتم تقديم الرسالة العامة لقداسة البابا لبون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة، وذلك يوم الأربعاء 14 من تشرين الأول أكتوبر. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لبون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي قد نشرت في 25 من شهر أيار مايو الفائت، وقد وقع الأب الأقدس هذه الرسالة العامة في 15 من أيار مايو، وذلك تزامنا مع الذكرى 35 بعد المئة لصدور الرسالة العامة بعنوان في الشؤون الحديثة للبابا لاوون الثالث عشر. أطلقت إبرشية كوبيابو في تشيلي من خلال هيئة كاريتاس حملة تضامن، وذلك من أجل مساعدة العائلات المتضررة من الفيضانات. وقد زار أسقف الإبرشية المطران ريكاردو موراليس غاليندو مقر هيئة كاريتاس، حيث يتم تنسيق المساعدات لتوزيعها على العائلات، وشكر المتطوعين على تفانيهم، كما ووجه رسالة دعا فيها الرعاية إلى الانضمام إلى هذه المبادرة من خلال علامات تضامن ملموسة، وأشار إلى أن أخوة وأخوات يعانون بسبب الفيضانات، مسلطا الضوء بالتالي على الصلاة والتضامن. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في أمسية امتزج فيها الإيمان بالفن والإنسانية، احتضنت قرية كن مسبحا مساء الأربعاء لقاء صلاة وأخوة استثنائي بعنوان إنشودة السلام، ترأسه قداسة البابا لابون الرابع عشر بمناسبة إحياء الذكرى المئوية الثامنة لولادة القديس فرانسيس الأسيسي في السماء، وفي مشهد تجلت فيه الأخوة الإنسانية بأبهى صورها. التقى الأب الأقدس مع جوقة عالمية تضم 164 طفلا وشابا قادمين من 5 مناطق تجرعت مرارة الأزمات والحروب حول العالم. الأرض المقدسة أوغندا، هايتي وإيطاليا، وقد صدحت أصوات هؤلاء البراعم بمشاركة المايسترو العالمي أندريا بوتشيلي وجوقة مؤسسته الخيرية. في صلاة مشتركة جسدت قدرة الموسيقى كبلسم ولغة عالمية جامعة على تخطي النزعات وتجسير الفجوات ونشر الرجاء والمصالحة بين الشعوب. وقد جاء هذا الحدث الذي نظمه كن مسبحا للتعليم العالي بالتعاون مع مؤسسة أندريا بوتشيلي بحضور موظفي دوائر الكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان، تتويجا لمخيم تنشئة استمر 10 أيام. التقى فيه هؤلاء الشباب لأول مرة مستلهمين من نشيد الخلائق للقديس فرانسيس رؤية تدعو لترسيخ ثقافة السلام واحترام كرامة الإنسان والعناية بالبيت المشترك. وفي ختام الحفل الموسيقي وجه البابا لاون الرابع عشر كلمة قال فيها: أهلا وسهلا بكم، أنا سعيدا جدا بحضوركم للانضمام إلينا اليوم، إنه لمن دواعي سروري أن أتشارك هذه اللحظات معكم. أشكر جميع أعضاء الجوقة على جهودهم.

0: لاحظتم كيف جذبتنا الموسيقى جميعا إلى اختبار شيء جديد، شيء أكبر مما يمكن لأي منا بمفرده أن يبدعه. هذه هي تجربة الجمال ناد، تفتح أمامنا أفقا جديدا وتوقظ في داخلنا الرغبة في الخروج للقاء ذلك الأفق. وعندما ننطلق نحوه لا نكتشف مجرد شيء ما بل شخصا ما، نحن نلتقي بالله خالقنا. وكما يمكننا تتبع مجرى النهر للوصول إلى منبعه، فإن جمال الموسيقى يدعونا للقاء ذلك الذي هو الجمال عينه. أضاف الحبر الأعظم يقول في هذا الصدد: استمروا في تنمية المواهب التي وهبكم الله إياها ودعوها تقودكم نحوه، فهو كل ما نبحث عنه في الحياة وهو وحده القادر على تهدئة قلوبنا القلقة. تذكروا أنكم خلقتم لأمور عظيمة وأن هذا العالم لا يكفي لأرواء عطشكم إلى المعنى والسعادة. واعلموا أيضا أن الأب الأقدس يحبكم ويصلي من أجلكم ومن أجل عائلاتكم وبلدانكم. وبشكل خاص أصلي من أجل أن يسود السلام في دياركم وفي جميع تلك البقاع حول العالم التي لا تزال تعاني من العنف. وخلص البابا لون الرابع عشر إلى القول. وفي الختام أود أن أشكر مؤسسة أندريا بوتشيلي على العمل الذي تقوم به لصالح الشباب الذين يعانون من ظروف تعليمية واجتماعية صعبة. فمن خلال قوة الموسيقى أنتم تسمون في رسالة الكنيسة الهادفة إلى تعزيز التنمية الشاملة لكل إنسان وخدمة الخير العام. ليبارك الله جهودكم. أيها الأصدقاء الأعزاء، شكرا لكم مرة أخرى على مجيئكم لكي ترفعوا قلوبنا بموسيقاكم الجميلة. وإذ أوكلكم إلى شفاعة مريم أمنا، أمنح كل واحد منكم من قلبي فيض بركة الرسولية.
1: عقب لقاء الصلاة والأخوة أنشودة السلام الذي عقد في قرية كن مسبحا في كاستيل غاندولفو مساء أمس الأربعاء 29 من تموز يوليو، أجرت قناتا MBC وتليموندو الأمريكيتان الصادرتان بالإنجليزية والإسبانية مقابلتين قصيرتين مع قداسة البابا لون الرابع عشر. وكان السؤال الأول لقناة MBC حول انطباع الأب الأقدس عقب استماعه إلى أصوات الأطفال المشاركين في هذه المبادرة. وقال البابا في إجابته: إن هذا كان عرضا جميلا، وكان من الجميل رؤية أطفال من مناطق مختلفة من العالم يغنون معا، وأنه قد استمع من قبل إلى أندريا بوتشيلي يغني، إلا أن الاستماع إلى بوتشيلي وصوته مع كل هؤلاء الأطفال القادمين من مناطق مختلفة من العالم كان خبرة بناءة وحدثا جميلا. أجاب قداسة البابا بعد ذلك على سؤال حول أهمية كونه أمريكيا بالنسبة له كأول بابا من أمريكا، وبدأ الأب الأقدس قائلا إنه يريد إيضاح أنه يعتبر نفسه بالأحرى بابا من الصدفة أنه أمريكي، ولا يعني هذا الانتقاص مما يعنيه كونه أمريكيا. ووصل أنه قد ولد في الولايات المتحدة ولا تزال عائلته تعيش هناك، وأنه يحمل لأمريكا حبا كبيرا، إلا أنه يفهم رسالته في بعد هام جدا، وهو كونه راعيا لكنيسة جامعة ولديه الصوت والفرصة للتحدث إلى الناس عبر العالم. هذا هو الأمر إذن، قال البابا، إلا أنه يدرك أن بالنسبة له وبالنسبة أيضا لشعب الولايات المتحدة هناك أهمية كبيرة لكونه أول بابا أمريكي. وفي إجابته على سؤال حول ما يحب في أمريكا، قال البابا لون الرابع عشر إنه يحب أشياء كثيرة، وتحدث عما تمثله أمريكا، مشيرا أولا إلى حس الحرية والفرصة، وإلى كون أمريكا قد دعت عبر الأجيال أشخاصا من كل العالم كي يكونوا جزءا منها. وذكر الأب الأقدس هنا بأن أجداده كانوا مهاجرين. وفي ختام المقابلة سئل قداسة البابا لون الرابع عشر إن كان الأمريكيون سيتمكنون من رؤيته في الولايات المتحدة قريبا، فأجاب بالإجاب مشيرا إلى أنه بالصدفة اليوم تحديدا كان يدرس تنظيم نشاطات العامين القادمين، وأضاف أنه لم يتحدد شيء أكيد بعد، مؤكدا رجاءه أن يكون قريبا في الولايات المتحدة. أما في حديثه إلى قناة تليموندو الأمريكية الناطقة بالإسبانية، فأجاب قداسة البابا أولا على سؤال حول ما يشعر به اليوم من خوف الملايين من الأشخاص في الولايات المتحدة وحول ما يحدث من أخطاء في التعامل مع قضية الهجرة. وقال البابا لون الرابع عشر في إجابته إنه يريد أن يبدأ مما رأينا للتو في حفل هذه الأمسية الذي شارك

0: ففيه أطفال من بلدان وأعراق وأديان مختلفة، فقد غنوا معا جميعا ترافقهم موسيقى رائعة. ووصل متحدثا عن جمال: هو دعوة لنا جميعا للنظر إلى ما هو أبعد، ولرؤية الجمال الذي يمكن صنعه أو المشاركة فيه حين نضع جانبا بعض الاختلافات ونعترف بالغنى الذي هو الكائن البشري، وكوننا قد خلقنا جميعا على صورة الله ومثاله. توقف البابلون 14 بعد ذلك عند الصلوات التي رفعها الأطفال في الجزء الأخير من الحفل، وقال إنها كانت أسئلة يوجهها الأطفال إلينا نحن البالغين: لماذا هناك الحرب لا السلام؟ لماذا هناك الكراهية لا المحبة؟ وأعرب الأب الأقدس هنا عن قناعته بأن الأطفال يمكنهم أن يعلمونا الكثير، وأن من الضروري إعادة اكتشاف القيم والكنز الذي هو في الكائن البشري في كوننا جميعا أخوة وأخوات. وأكد البابا أننا في حال سعينا جميعا إلى السلام يمكننا أن نتجاوز الكثير من الأوضاع التي تتسبب في نزاعات وكراهية. سئل البابا لون 14 بعد ذلك إن كان ينوي أن يحمل بشكل شخصي هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة، وقال قدسته: إن كان القصد من خلال زيارة فبالتأكيد نعم. وأراد في هذا السياق توجيه الشكر إلى الصحفيين وشبكات الاتصالات على نقلهم ما أراد قدسته توجيهه من رسائل، ما يشمل أيضا رسالة السلام والمحبة والسعي معا إلى بلوغ التناغم. وفي ختام المقابلة طلب من الأب الأقدس أن يوجه رسالة إلى المهاجرين، ودعا قداسته إلى التحلي بالرجاء والسعي إلى العيش بشكل منضبط، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك من تألم بسبب جرائم أو ما شابه، وأكد أنه لا يمكن بناء مجتمع بهذا الشكل، ومن الضروري بالتالي تعلم العيش في سلام، كما ويجب أيضا أن يكون لدينا الشجاعة والرجاء، وهو ما يساعدنا دائما.
1: المحبة لا تحتمل التأخير، هكذا حذر البابا لون 14 في 6 حزيران يوليو الماضي في اليوم الأول من زيارته الرسولية إلى إسبانيا، مخاطبا العاملين والمستفيدين من المشروع الاجتماعي سيديا 24 أوريس في مدريد. لم تلبث هذه الكلمات أن تحولت إلى واقع ذي ملامح تجسدت في صورة أم وابنتها في غرفتهما الصغيرة، تمسكان بعلبة بسكويت وأخرى من المعكرونة بين دب قماشي ورسمة معلقة على الجدار. إنه وجه الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية التي يوصلها البابا عبر دائرة خدمة المحبة إلى الشعوب التي ينهكها الألم في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد يؤكد مسؤول مكتب الكرسي الرسولي المعني بأعمال المحبة لصالح الفقراء باسم الحبر الأعظم الأسقف الأغسطيني المونسنيور لويس مارين دي سان مارتين لوسائل الإعلام الفاتيكانية: إن التضامن لا يعرف حدودا ولا يسمح للنشرات القومية بتقييده. ويتابع قائلا: يجب أن يصل إلى كل مكان يوجد فيه معاناة وتبرز فيه احتياجات ملحة، ولهذا السبب نحرص على أن يكون سريعا وملموسا وممنهجا، أن يتوجه بشكل خاص لأكثر فقرا لننقل إليهم قرب الأب الأقدس وحنانه كلمسة حنان من الكنيسة التي ترافق وتدعم. ترسل المساعدات وتوزع دون انقطاع لتطال منذ بداية الحرب سكان أوكرانيا المعذبة، وكذلك سكان قطاع غزة ولبنان، حيث أعلن في نيسان أبريل الماضي عن إرسال شحنة مساعدات إنسانية تضم نحو 15,000 عبوة من الأدوية الأساسية للسكان. واستمرارا لعمل التضامن المتواصل عبر السنين والمستعد دائما للاستجابة السريعة لصرخات الاستغاثة، استمرت يد البابا لون 14 في تقديم المساواة في كل قارة ضمن جغرافية المعاناة التي تمس أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا والأمريكتين بتفان منتظم ودون تمييز. إنها خريطة مكونة من الزلازل والأعاصير والجفاف والفيضانات، وأيضا من العنف اليومي والأطفال المشردين والعائلات التي لا تجد ما تأكله، حتى داخل الحدود الأوروبية وخلف وجهات قارة تقدم على أنها مزدهرة تختبئ قصصا من الفقر والإقصاء، فمن قبرص وهي نقطة تقاطع لطرق الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، حيث تم دعم مشروع لجمعية سانت إيجيديو لصالح طالبي اللجوء عبر تقديم الوجبات والمستلزمات الصحية والدعم النفسي في مخيمات الاستقبال، وصولا إلى المساعدات الملموسة في جورجيا من خلال إرسال ما يلزم لإكمال بناء بيت للشباب الفقراء في تبليسي، وهو مشروع كان قد شهدته المشاركة الشخصية للبابا فرانسيس، ويقوم البابا لون الرابع عشر يوم بإتمامه. في سوريا، حيث يبدو أن الحرب قد اختفت من الصفحات الأولى للصحف ولكن ليس من الحياة اليومية للناس، تواصل الجماعة المسيحية العيش تحت ضغوط والتهديدات الصامتة. وهناك من خلال الدعم المالي المقدم من الفاتيكان لجمعية كاريتاس المحلية، سيتمكن السفير البابوي المنسنيور لويجي روبرتو كونا خلال هذه الأيام من توزيع 2000 طرد غذائي للعائلات تحتوي على الأرز والحبوب والزيت. وفي بنغلاديش لمست محبة البابا جرحين مفتوحين، الأول هو كوكس بازار، أكبر مخيم للاجئين في العالم، حيث يعيش أكثر من 1,000,000 لاجئ من رهوينغا مكتظين في أكواخ من الخيزران والأغطية البلاستيكية. وفي حالة من انعدام الجنسية المستمرة منذ سنوات، والأب الأقدس إذ يستمر في مواصلة الدعم المستمر منذ عدة سنوات، أرسل في الأسابيع الماضية دعما ملموسا إضافيا لمن لم يعد لديهم حتى دولة ينتمون إليها في ذلك المخيم الشاسع. والجرح الثاني والأحدث عهدا هو جرح أبرشية تشاتوتوغرام الذي ضربتها الفيضانات، حيث جرى التمويل المباشر لتوزيع الاحتياجات الأساسية وإعادة تأهيل النشاطات الزراعية والأمن الغذائي ودعم المدارس والملاجئ وإصلاح المنازل. ويستمر الدعم الملموس والقريب لقطاع غزة ولبنان، حيث تم في نيسان أبريل الماضي عن طريق السفارة البابوية المحلية إرسال مساعدات إنسانية تتضمن نحو 15,000 عبوة من الأدوية الأساسية، بما في ذلك المضادات الحيوية وأدوية ضغط الدم ومسكنات الآلام للسكان المنهكين جراء الحرب. وفي القارة الإفريقية تكتسب محبة أسقف روما ملامح ربما هي الأكثر تنوعا، ففي بوركينا فاسو وتحديدا في أبرشية واهيغونيا تم في بداية تموز يوليو إرسال مساهمة لدعم مشروع صحي وطبي للنازحين والفقراء، مع التركيز بشكل خاص على صحة الأم والطفل. وفي كينيا في دار سانت أنجلو أمبو للأطفال يساعد الدعم الملموس الذي ترسله دائرة خدمة المحبة على تنشئة الأطفال الذين عرفوا التخلي والإهمال والشارع قبل حتى أن يعرفوا طفولة طبيعية، حيث يجدون هنا الاستقبال والإدماج والوجبة المنتظمة والتعليم. وفي مدغشقر طلبت أبرشية تاماتاف المساعدة بعد مرور المدمر لإعصار جيزاني في 10 شباط فبراير، وهنا يمول صندوق أعمال المحبة التابع للأب الأقدس استجابة متعددة المراحل والآفاق، بدءا من التوزيع الفوري للمواد الغذائية وصولا لإعادة بناء المنازل واستئناف النشاطات الاقتصادية. وأخيرا زامبيا، حيث أحرق الجفاف في الأيام الأولى من شهر تموز يوليو المحاصيل وترك عائلات بأكملها في الأبرشية بدون غذاء، إلى جانب 90 طفلا يذهبون يوميا إلى المدرسة ببطون خاوية، حيث ستساعد محبة البابا في دعمهم كأب يعتني بكل فرد من أبنائه. هناك قصة في تنزانيا تعبر أكثر من أي رقم عما يعنيه التضحية والحب للكنيسة، إذ تعرض السيد كونستانتين لإصابة بالغة وفقد إحدى قدميه، وبعد أن جعل من نفسه درعا بشريا لإنقاذ حياة كاهن رعيته الذي كان ضحية محاولة اغتياله أثناء قداس عيد القيامة، وبسبب عجزه عن الحصول على العلاج لأسباب مادية توجه إلى الأب الأقدس، حيث حصل على العلاج وعلى طرف صناعي ليعود ويتمكن من المشي مجددا. حتى عبر المحيط الأطلسي تواصل يد البابا الوصول إلى من يطلب المساعدة، ففي الأرجنتين وفي أبرشية توكومان تسببت العواصف الشديدة خلال شهر نيسان أبريل الماضي في إلحاق الأضرار بقاعة الطعام والورش التدريبية لمركز يستقبل 450 طفلا وشابا من الفئات الهشة، والذين كان الكثير منهم ليحرموا من الوجبات الغذائية والنشاطات التربوية لولا وجود هذه المنشأة. وفي هذا المكان أتاح الدعم المالي السريع الذي أرسله الأب الأقدس عبر دائرة خدمة المحبة البدء في أعمال إعادة البناء. وإلى شمال أكثر في هايتي، حيث جعل الاستقرار الاجتماعي وعنف العصابات المسلحة الحياة اليومية شبه مستحيلة لشريحة واسعة من السكان. تصل تدخلات البابا لتقدم يد العون والتخفيف على العائلات البائسة من خلال توزيع الأغذية والرعاية الصحية والإصحاحية. وفي فنزويلا نرى وجهين مختلفين للمحبة ذاتها، من جهة مشروع الوجبات المغذية لألتو أورينكو الذي تدعمه السفارة البابوية المحلية، والذي سيضمن لمدة 6 أشهر وجبة غذاء مغذية لطلاب مدرسة مافاكا ومدرسة لازميرال الداخلية، وغالبيتهم من السكان الأصليين الذين يفتقرون إلى أبسط الموارد، وتعتبر تلك الوجبة بالنسبة للعديد من أولئك الأطفال الوجبة المكتملة الوحيدة في اليوم. كما يستمر الدعم المالي المتواصل للسكان في عقاب الزلزال المدمر الأخير الذي ضرب البلاد. فبعد المساهمة الأولى التي أرسلت في الساعات التالية للكارثة مباشرة لمواجهة حالة الطوارئ الأولى، تتوالى المساعدات المستمرة لإعادة البناء، والتي كان آخرها ما أرسل صباح الثلاثاء في 28 من تموز يوليو عام 2026 إلى برجية كاراكاس كرموز للولادة الجديدة وكنوات للرجاء.
2: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.